يلا شغل المزمار من غير ما نبقى مباشرين ما بقولش تترن من الدبان يا حبيب انا يا عمر انا موجود تعمل كده.